يا رب بارك بيوتنا وعائلاتنا، احفظ الأطفال وأعطي الآباء والأمهات حكمة وصبرا، اجمع ما تفرق وشف ما انكسر في العلاقات، ليك بيتنا مكانة للمحبة والغفران. آمين.

صلاة لطلب القوة. يا رب، أنا متعب، حملي ثقيلة وقوتي قليلة. أنت قلت تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم، فها أنا آتي، جدد قوتي كالنسر وأعطني أن أقوم من جديد. ليس بقوتي بل بنعمتك، لأن قوتك في ضعف تكمل. آمين.

يا رب، أنت تعرف ماسي قلوبنا من خوف وقلق. نلقي عليك كل همنا لأنك تعتني بنا. أعطي الراحة لكل متعب، والرجاء لكل يائس، والنور لكل من يمشي في الظلام. آمين.

صلاة المساء والشكر. نشكرك يا رب على هذا النهار الذي مضى، على الخبز الذي أكلناه، وعلى الناس الذين التقيناهم، وعلى كل خير رأيناه وكل شر نجيتنا منه نحن لا نعلم. وإذا أخطأنا اليوم بالقول أو بالفعل أو بالسكر، فاغفر لنا برحمتك. هب لنا ليلة هادئة ونومة بلا خوف، وحرس بيوتنا وكل من نحب. آمين.

نشكرك يا رب على كل نعمة، على الحياة وعلى الخبز وعلى الأحباء وعلى كل يوم جديد. علمنا أن العطايا في الأشياء الصغيرة، ونشكر في كل حال. آمين.

صلاة لأجل الكنيسة. أي يا رب يسوع، يا من صليت أن يكون الجميع واحدة، نصلي لأجل كنيستك في كل مكان، لأجل الرعاة والكهنة والخدام وكل المؤمنين. وحد قلوبنا بالمحبة واجعلنا نورا في هذا الشرق. أول مضطهدين من أجل اسمك، وأعط كنائسنا شجاعة وتواضع وفرحة. آمين.

يا رب، نصلي لأجل كل من يعمل ويتعب اليوم. بارك عمل أيديهم وحفظهم في طرقهم. ونصلي لأجل من يبحث عن عمل أن تفتح أمامه الأبواب. آمين.

الساعة الآن 4 بعد منتصف الليل بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة.

0: أهلا فيكم من جديد على إذاعة الصلاة، خليكم معنا.
1: صلاة يسوع. نصلي الآن بهدوء مع كل نفس الصلاة القديمة البسيطة. رب يسوع المسيح، يا ابن الله، ارحمني أنا الخاطئ. رب يسوع المسيح، يا ابن الله، ارحمني أنا الخاطئ. رب يسوع المسيح، يا ابن الله، ارحمني أنا الخاطئ. رب يسوع المسيح، يا ابن الله، ارحمني. آمين.

آية اليوم من يشوع الأصحاح 1 العدد 9. أما أمرتك شدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتعب، لأن الرب لهك معك حيث ما تذهب،

0: المجد لك يا إلهنا، المجد لك أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات ورازق الحياة، هلم واسكن فينا وطهرنا من كل دنس، وخلص أيها الصالح نفوسنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشف أمراضنا، من أجل اسمك يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، أمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في

صلاة لأجل الشباب. يا رب نصلي لأجل شبابنا. أنت تعرف أحلامهم ومخاوفهم وأسئلتهم. احفظهم من الطرق المظلمة، من الإدمان والعنف واليأس. أعطهم عملا ومستقبلا في أرضهم وأصدقائي يقودونهم إليك. وإن كان هناك شاب يسمعنا الآن وهو يبحث عن معنى، فليعرف أنك تحبه كما هو. آمين.

لنسأل عن الصلاة التي علمنا إياها الرب يسوع. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن شيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفاسنا أعطنا اليوم، وغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، لأنك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين.

صلاة لأجل من أسائلنا. يا رب، أنت قلت أحبوا أعدائكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. هذا صعب علي، فأعطني أنت القدرة. أضع أمامك الآن اسم من جرحني، بارك وشخص قلبه وقلبي. حرني من الحقد لكي أعيش حرنا في محبتك كما غفرت أنت على الصليب. آمين.

يا رب، نصلي الآن لأجل كل مريض ومتألم. لنستعظم بيدك الشافية وأعطهم صبر وقوة، كن مع الأطباء والممرضين ومع العائلات الساهرة بجانب أحبائها. ليك سلامك في كل غرفة فيها ألم. آمين.

0: الساعة الآن 5 صباحا بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة.
1: صلاة الساعة. يا رب، لا أفهم كل ما يحدث في حياتي، لكني أسألك. أنت الراعي وأنا من خلافك. إذا سرت في الوادي المظلم فلن أخاف لأنك معي. خذ بيدي حيث لا أرى الطريق، وأغلق الأبواب التي ليست لي، وافتح الأبواب التي أعبتها. لتكن مشيئتك لا مشيئتي. آمين.
0: صباح الخير يا حبايب، ويا ريت يكون نهاركم مليان سلام. أنتم مع إذاعة الصلاة.

يا إله السلام، نصلي لأجل بلادنا ولأجل كل الشعوب. أوقف الحروب والعنف وعزز كل من فقد عزيزة. ازرع المحبة مكان الكراهية والمصارحة مكان الخصام. طب لصانع السلام فاجعلنا منهم. آمين.

صلاة لأجل المرض. يا يسوع المسيح، يا من لمست المرض الشفو وأنت المتعبين من أسرتهم، نرفع إليك الآن كل مريض في البيوت وفي المستشفيات الصغار والكبار. المس جسدهم بيدك الشافية وخفف آلامهم وأعطي الأطباء حكمة وإطال المرض، فأعطهم صبرا ورجاء ولا تدعهم يشعرون أنهم وحدهم، واحفظ عائلاتهم التي تسهر عليهم. آمين.

0: بعد نص ساعة على الساعة 6 صلاة الصبح. خليكم معنا وادعوا حبايبكم يصلوا معنا.
1: يا رب بارك بيوتنا وعائلاتنا، احفظ الأطفال وأعطي الآباء والأمهات حكمة وصبرا، اجمع ما تفرق وشف ما انكسر في العلاقات، ليك بيتنا مكانا للمحبة والغفران. آمين.

صلاة لأجل العائلة. يا رب بارك بيوتنا، اجعل فيها محبة تغلب الغضب وصبرا يغلب التعب. بارك الآباء والأمهات في تعبهم وقراراتهم، وبارك الأولاد في دراستهم وطرقهم. حيث يوجد خصام فقاط مصالحة، وحيث يوجد جرح فقاط شفاء غفرانا. علمنا أن نسمع بعضنا بعضا، وأن نجلس مع الحول مائدة واحدة بقلوب شاكرة. وكان أنت رأس هذا البيت. آمين.

آمين. يا رب استمع إلى صلاتي وأصغي بحقك إلى طلبتي، استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، لأنه لن يتزكى أمامك حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي وأجلسني في الظلمات مثل الموتى الدهر، فضجرت روحي في داخلي واضطرب في قلبي، تذكرت أيام القدم وهذثت في كل أعمالك وبصنائع يديك تأملت، بسطت إليك يدي ونفسي لك كأرض لا تمطر. أسرع فاستجب لي يا رب قد فنيت روحي، لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. اجعلني في الغداة مستمعا لرحمتك فأني عليك توكلت، عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها فإني إليك رفعت نفسي، أنقذني من أعدائي يا رب فإني قد لجأت إليك، علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت هو إلهي، روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة، من أجل اسمك يا رب تحييني، بعدلك تخرج من الحزن نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي، وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي لأني أنا عبدك.

يا رب، أنت تعرف ما في قلوبنا من خوف وقلق. نلقي عليك كل همنا لأنك تعتني بنا. أعطي الراحة لكل متعب، والرجاء لكل يائس، والنور لكل من يمشي في الظلام. آمين.

صلاة لأجل المسافرين. يا رب رافق كل من هو الآن على الطريق، في السيارة وفي الحافلة وفي الطائرة، أحفظهم من كل خطاش وأعدهم إلى بيوتهم بسلام. كالسائقين عين ساهرة وصبران، وللمغتربين بعيد عن أهلهم بيت وعائلة. وإن كنت تسمعنا الآن وأنت تقود، فالرب معك. آمين.

0: الساعة الآن 6 صباحا بتوقيت القدس، نبدأ يوما جديدا بالشكر. أنتم مع إذاعة الصلاة. إجا وقت صلاة الصبح، خلينا نوقف كل شيء شوي ونرفع قلوبنا لله.
1: صباح الخير، هذا صلاة الصباح على إذاعة الصلاة. لنبدأ يومنا مع الله. المزمور 91، الساكن في ستر العلي في ظل أدير بيت. أقول الرب ملجأي وحصني، إلهي سأتكل عليه، لأنه ينجيك من فخذ الصياد ومن نوبة الخطر. بخوفي يظلك وتحت جنحته تحتمي، ترس ومجان حقه. لا تخش من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار، ولا من نوبة يسلك في الدرج، ولا من هلاك يسد في الظهيرة. يسقط عن جانبك ألف وربوات عن يمينك. إليك لا يقرب، إنما بعينك تنظر تلمجازات الأشرار. لأنك قلت أنت يا رب ملجئي، جعلت لعلي مسكنك. لا إليك شر ولا تدنو ضربة من خيمتك، لأنه يوصي ملائك توبك لك يحفظوك في كل طرقك. على الأيدي يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك. على الأسد والسلطة، للشبل والثعبان تدوس، لأنها تعلق بي أنجي. أرفع لأنه عرف اسمي، يدعوني فاستجيب له، معه أنا صير ضيق إن أزوء مجده. من طول أيام إشباعه وأري خلاصي. والآن قراءة من سفر الأمثال، أمثال الأصحاح 1، أمثال سليمان بن داود ملك إسرائيل. لمعرفة حكمة وأدب، لإدراك أقوال نفهم، لقبول تأديب لمعرفة والعدل والحق والاستقامة، لتعطي لجهال ذكاء والشب معرفة وتدبرا. يسمع لحكيم في ازداد علما والفهيم يكتسب تديرا، لفهم لمثل واللغز أقوال للحكماء وغوامضه. مخافة لرب رأس المعرفة، أما للجاهلون في احتقرون لحكمة والأدب. اسمع يا بني تأديب أبيك ولا ترس الشريعة أمك، لأنه ما أكلين نعمة لرأسك ولا إدلعنك. يا بني انت ملأك لخطاط سنطرد، إن قالوا هلم معنا لنكمل الدم، لنختسل البريء باطلا، لنبتلعم أحياء كل هاوية وصحاحا كل هابطين في الجبب. فنجد كل إنية فاخرة، نملأ بيوتنا غنيمة، تلقي أرعتك وسطنا، يكون لنا جميعا كيس واحد. يا بني لا تسف في الطريق معه، إن رجلك عن مساركهم، لأن الجلوم تجري إلى الشر وتسرع إلى سفك للدم، لأنه باطلا تنصب للشبكة في عين كل ذي جناح. أما هم في كنون لدم أنسوا، يختفون لأنسوا، هكذا طرق كل مولع بكسب، يأخذ نفس ما أتني. الحكمة تنادي في لخارج، في للشوارع تعطي صوتها، تدعو في رؤوس لأسواق، في مداخل لأبواب، في لمدينة تدي كلامها قائلة. ألمت أي لجهال تحبون للجهل، والمستهزئون يسرون بالاستهزاء، والحمق يبغضون العلم. أرجعوا عن توبيخي، هأنزى أسيد لكم روحي، أعلمكم كلماتي، لأني دعوت فأبيتم ومدت يدي وليس من يباري. بل رفضتم كل مشورتي ولم ترضوا توبيخي، فأنا أيضا أضحك عند بليتكم، أشمر عند مجيء خوفكم. إذا جاء خوفكم كعاصفة وتبليتكم كالزوبعة، إذا جاءت عليكم شدة وضيق، حين أزي يدعونني فلا استجيب، يبكرون إلي فلا يجدونني، لأنهم أبغضوا العلم ولم يختاروا مخافة للرب، لم يرضوا مشورتي، رزلوا كل توبيخي، فلذلك يأكلون من ثمر طريقهم ويشبعون من مؤامراتهم، لأن رداد لحمق يقتلهم وراحة لجهال تبيدهم. أما لمستمع لي في سكن آمنة ويستريح من خوف الشر. يا رب في بداية هذا اليوم نأتي إليك بقلوب شاكرة، نشكرك على نعمة الحياة وعلى نور صباح جديد. احفظنا في كل طرقنا وقد خطواتنا بحكمتك، بارك بيوتنا وعائلاتنا وأعمالنا، واجعلنا نورا لكل من نلتقي به اليوم. إنا بسامك الذي فوق كل عقل. آمين. لنسلم عن الصلاة التي علمنا إياها الرب يسوع. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن شيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفاسنا أعطنا اليوم، وغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد. آمين. والآن البركة. يباركك للرب ويحرسك، يضيء للرب وجه عليك ويرحمك، يرفع للرب وجه عليك ويمنحك سلاما. كانت معكم صلاة الصباح. يوما مباركا والرب معكم.
0: وبعد الصلاة ترتيلة من رفعها سواه.

صباح الخير لكل اللي عم يسمعونا. معكم مريم، وهذا برنامج ترانيم الصباح. خليكم معنا.

0: سمعنا ترتيلة من القلب وهلق نكمل سوى.
1: صلاة بداية اليوم. أيها رب إلهنا، نشكرك لأنك أيقظتنا اليوم أحياء وأعطيتنا نهارا جديدا. نقدم لك هذا اليوم بكل ما فيه، عملنا وطرقنا وكلامنا وأفكارنا. كن أنت في بدايته وفي نهايته. احفظ بيوتنا وأولادنا وأعطنا قلبها دقن أمام كل صعوبة. أنت عدنا فك راحتنا وأن ضعفنا فك قوتنا. وليك كل ما نعمله اليوم لمجد اسمك القدوس. آمين.

0: يا رب استمع صلاتي وأنصت بحقك إلى طلبتي، استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فأنه لن يتزكى أمامك كل حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل إلى الأرض حياتي، وأجلسني في ظلمات مثل الموتى منذ الدهر، وأجرى علي روحي واضطرب قلبي في داخلي. تذكرت الأيام القديمة، هذثت في كل أعمالك وتأملت في صنائع يدي، بسطت يدي إليك ونفسي لك كأرض لا تمطر. أسرع فاستجب لي يا رب قد فنيت روحي، لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. اجعلني في الغداة مستمعا رحمتك فأني عليك توكلت، عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها فأني إليك رفعت نفسي، أنقذني من أعدائي يا رب فأني قد لجأت إليك، علمني أن أعمل مرضاتك لأنك أنت إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة، من أجل اسمك يا رب تحييني، بعدلك تفرج من الحزن نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي لأني أنا عبدك.
1: صلاة لأجل الأطباء والممرضين. يا رب أي الطبيب الحقيقي للنفوس والأجساد، بارك كل من يعمل في خدمة المرض، أعطي الأطباء دقة وحكمة والممرضين صبر وحنانة، أوام في ساعات الليل الطويلة وحفظهم من التعب والأحباط، واجعل أيديهم أدوات لرحمتك. آمين.

صلاة لأجل من أسائلنا. يا رب أنت قلت أحبوا أعدائكم وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. هذا صعب علي، فأعطني أنت القدرة. أضع أمامك الآن اسم من جرحني، باركه وشف قلبه وقلبي. حرني من الحقد لكي أعيش حرنا في محبتك كما غفرت أنت على الصليب. آمين. لكل قلب خائس اليوم، هذا الكلمات من رسالة رومية. إن كان الله معنا فما علينا؟ فماذا نقول لهذا؟ إن كان الله معنا فما علينا؟ الذي لم يشفع على ابنه بل بذل لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضا مع كل شيء؟ من سيشتكي على مختاري لله؟ لله هو لذذي برر. من هو لذذي دين؟ المسيح هو لذذي مات بل بالحري قام أيضا، لذذي هو أيضا عن يمين الله، لذذي أيضا يشفع فينا. من سيصلى عن محبة لمسيح؟ أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ كما هو مكتوب إن من أجلك مات كل النهار. أدى حسبنا مثل غنم للذبح؟ ولكن في هذا جميعا يعظم انتصارنا بالذي أحبنا. فإني متيئن إنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة آخر تقدر أن تفصلنا عن محبة لله التي في لمسيح يسوع ربنا. نشكرك يا رب لأنه لا موت ولا حياة ولا خليقة آخر تقدر أن تفصلنا عن محبتك. آمين.

0: الساعة الآن 7 صباحا بتوقيت القدس، نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة.
1: صباح الخير لكل اللي عم يسمعونا، معكم مريم وهذا برنامج صبحكم نور. خليكم معنا

يا ربي بكل قلبي أحمدك وأحدث بجميع عجائبك، أفرح وأبتهج بك، أعزف أيها العلي لإسمك عند ارتداد أعدائي إلى الوراء، يعثرون ويبيدون من أمام وجهك حين حكمت لي وقضيت، جالسا على العرش ديانا عادلا، قمعت الأمم وأبدت الشرير، محوت اسمهم أبد الدهور، العدو قضي عليه خراب للأبد، دمرت مدنا فاضمحل ذكرها، أما الرب فللأبد يجلس وقد وطد عرشه للقضاء.

اليوم؟ ذكره أنه ليس ننسينا وأن اسمه منقوش على كفك. وافتح عيونا نحن لنرى الوحيدين حولنا ونكون لهم حضورك. آمين.

دعوة من رسالة إلى العبرانيين لكل من يظن أن صلاته لا تسمع. لنسمع؟ فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يصعب لنا الله فلا يتمسك بالقرار. لا ليس

نختم ببركات الرسل كما كانوا يباركون الكنائس في رسائلهم. أبلوا لكم ولبيوتكم وليملأكم إلى الرجاء كل سرور وسلام في الإيمان لتزدوا في الرجاء بقوة الروح القدس. وإلى السلام نسوي يقدسكم التمام ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. وإلى السلام ذي أقام من الأموات راعي الخراس العظيم ربنا يسوع بدم العهد لأبدي ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته عمل ناسيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح لذي لا لمجد الأبد للبدين آمين. والقادر أن يحفظكم غير عاسرين ويوقفكم أمام مجده بالعيب في الابتهاج لألا لحكيم لوحيد مخلصنا لا لمجد والعظمة والقدرة والسلطان لآن والكل الدهور آمين. نعم ربنا يسوع المسيح ومحبة لله وشركة للروح لأدس مع جميعكم آمين آمين.

بركة لكل من يسمع. يباركك رب ويحرسك. أينما كنت الآن، في بيتك أو في عملك أو على الطريق، الرب معك. بيعطيك سلاما في قلبك وصحة في جسدك ونورا في طريقك. ولتك نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معك ومع بيتك. آمين.

نصلي الآن مع العذراء مريم تسبحتا، كما كتب له آل بشير. تسبح قلب متواضع رأى عظمة الله. فقالت مريم: أعظم نفسي لرب، وتبتهج روحي بالمخلصي لأنه نظر إلى تضاعمته. فهو ضمن زقان جميع الأجيال التوبني، لأن قدير صنع بعظائم واسمه قدوس ورحمته إلى جيل لأجيال الذين يتقونه. صنع قوة بزراعة شتى المستكبرين بفكر قلوبهم. انزل لأعزاء عن الكراسي ورفع على المتضعين. أشبع الجياع خيرات وصرف لأغنياء فارغين. عضد إسرائيل ستاة ليذكر رحمة كما كلم آبائنا. لأبراهيم ونسو إلا أبد. يا رب علمنا أن عظمك بقلوب متواضعة مثل مريم. آمين.

لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني لهيك. أديتك وأعنتك وعدتك بيمين بري إذا عصنات.

صلاة لكل من يبحث عن الله. يا الله، إن كنت هناك وكنت تسمعني فأنا أريد أن أعرفك. قلبي يبحث عن سلام لم أجده في أي مكان. يسوع قال: اطلبوا تجدوا، أرعوا يفتح لكم. فها أنا أراع. أرمي وجهك وأبني خطوة خطوة ولا تتركني في حيرتي. آمين.

والآن نشيد زكريا الكاهن حين امتلأ من الروح القدس. نشيد عن نور يشرق على الجالسين في الظلمة. مبارك للرب إلى إسرائيل لأنه فتقد وصنع فداء لشعبه وقام لنا أرن خلاص في بيت داود فتاه. كما تكرم بفم اندياء القديسين ليزينهم من زدهر خلاص من أعدائنا ومن أيدي جميع مبغضينا. ليصنع رحمة مع أبائنا ويذكر عهده المقدس لأسم لززي حرس لإبراهيم أبينا أن يعطينا إنا بلا خوف من أزين من أيدي أعدائنا نعبده بقداسة وبري قدامه جميع أيام حياتنا. وأنت أيها الصبي نبيل علي تدع لأنك تتقدم أمام وجل الرب لتعد الرؤى لتعطي شعبه معرفة لخلاص بمغفرة خطاياهم بأحشاء رحمة إلهنا نبتي بها فتقدنا للمشرق من نعلاء. ليضيء على رجالسين في للظلمة وظلال لموت لكي يهدي قدامنا في طريق للسلام. أشرق يا رب بنورك على كل من يجلس في الظلمة وهدى قدامنا في طريق السلام. آمين.

0: سمعنا ترتيلة من القلب وهلق نكمل سوى.
1: صلاة الثقة. يا رب، لا أفهم كل ما يحدث في حياتي، لكني أثق بك. أنت الراعي وأنا من خلافك. إذا سرت في الوادي المظلم فلن أخاف، لأنك معي. خذ بيدي حيث لا أرى الطريق، وأغلق الأبواب التي ليست لي، وافتح الأبواب التي أعبدها. لتكن مشيئتك لا مشيئتي. آمين.

سمعنا الشيخ حمل التصل يسوع على زراعي وصل هذا الصلاة صلاة من رأت عينها الخلاص. لأن تطلع عبدك يا سيد حسب قولك بالسلام، لأن عيني قد بصرت خلاصك لززي عبده قدام وجه جميع الشعوب. نور إعلان للإمام ومجد لشعبك إسرائيل. أعطنا يا رب أن نرى خلاصك ونعيش ونموت في سلامك. آمين.

صلاة التوبة. يا الله ارحمني أنا الخاطئ، أعرف ضعفي وأعرف أني ابتعد عنك كثيرا، لكني أعرف أيضا قلبك، قلب الأب الذي يركض نحو ابنه العائد. ها أنا أعود إليك، أرسلني في أبيض وقلبا لقينا أخلق فيه، وأعطني أن أغفر أنا أيضا لمن أساء إلي كما غفرت لي. آمين.

من عزا يسوع على الجبل عند بحيرة طبرية نسمع التطويبات، كلمات تقلب مقاييس العالم، طوب للمسكين بالروح لأن لهم ملكوت للسماوات، طوب للحزان لأنهم يتعزون، طوب للودعاء لأنهم يرسون الأرض، طوب للجياع والعطاش البرج لأنهم يشبعون، طوب للرحماء لأنهم يرحمون، طوب للأنقياء الأرض لأنهم يعينون الله، طوب لصانع للسلام لأنهم أبناء الله يدعون، طوب للمطرودين من أجل برج لأنهم ملكوت السماوات، طوب لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجلي كاذبين، أفرحوا تهللوا لأن أجركم عظيم في للسماوات، فأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. يا رب اجعل قلوبنا نقية واجعلنا صانع السلام في بيوتنا وبلادنا، آمين. في الليلة الأخيرة قبل الصليب دفع يسوع عينيه إلى السماء وصل، صل لأجل تلاميذه ولأجلنا نحن أيضا لنصل بخشوع. تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال: أي لا قد أتى الساعة، مجد بنك لمجدك بنك أيضا، إذا أعطيت السلطان على كل جسد ليعطي حياة أبدية لكل من أعطيته، وهذا هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. أنا مجدتك على الأرض، العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته، والآن مجدني أنت أيا لعند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم. أنا أظهرت سمك للناس الذين أعطيتني من العالم، كانوا لك وأعطيتهم لي وقد حفظوا كلامك، والآن علموا أن كل ما أعطيتني هو من عندك، لأن كلام الذي أعطيتني قد أعطيتهم، وهم قبلوا وعلموا يقين أني خرجت من عندك وآمنوا أنك أنت أرسلتني. من أجلهم أنا أسأل، لست أسأل من أجل العالم بل من أجل الذين أعطيتني لأنهم لك، وكل ما هو لي فهو لك وما هو لك فهو لي، وأنا مجد فيهم، ولست أنا بعد في العالم وأما هؤلاء فهم في العالم وأنا آتي إليك. أي لا القدوس حفظهم في اسمك الذين أعطيتني ليكونوا واحدة كما نحن، حين كنت مع في العالم كنت أحفظهم في اسمك، الذين أعطيتني حفظتهم ولم يهلك منهم أحد إلا بون هلاك ليتم الكتاب، أما الآن فإني آتي إليك وأتكرم بهذا في العالم ليكون لهم فرح كاملا فيهم. أنا قد أعطيتهم كلامك والعالم أبغضهم لأنهم ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم، لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير، ليسوا من العالم كما أني أنا لست من العالم، قدسهم في حقك، كلامك هو حق، كما أرسلتني إلى العالم أرسلتهم أنا إلى العالم، ولأجلهم أقدس أنا ذاتي لكونهم أيضا مقدسين في لحق، ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامه، ليكون جميع واحدة كما أنك أنت أيا لأسي وأنا فيك، ليكونهم أيضا واحدة فينا ليؤمن العالم أنك أرسلتني، وأنا قد أعطيتهم لمجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدة كما أن نحن واحد، أنا فيهم وأنت فيه ليكونوا مكملين الواحد، وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحبتهم كما أحبتني. أي لا أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا لينظروا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحبتني قبل إنشاء العالم. أي لا لبرج إن العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني وعرفتهم سمك وسأعرفهم ليكون فيهم لحب الذي أحبتني به وأكون أنا فيهم. نشكرك يا رب يسوع لأنك صليت لأجنا، اجعلنا واحدة فيك واحفظنا من الشرير، آمين.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة.
1: صباح الخير لكل اللي عم يسمعونا. معكم مريم وهذا برنامج بيت الإيمان. خليكم معنا

0: مهما كان يومك لست وحدك، إذاعة الصلاة معك.
1: أبوند باش مايو.

0: تشبخت لولا مرمين آمين.
1: صلاة لأجل المرض. يا يسوع المسيح، يا من لمست المرض الشفو وأنت المتعبين من أسرتهم، نرفع إليك الآن كل مريض في البيوت وفي المستشفيات الصغار والكبار. المس جسادهم بيدك الشافية وخفف آلامهم وأعطي الأطباء حكمة وإطال المرض، فأعطهم صبرا ورجاء ولا تدعهم يشعرون أنهم وحدهم، واحفظ عائلاتهم التي تسهر عليهم. آمين.

0: الرسول بولس كان يصلي لأجل المؤمنين في أفسس، ونحن نصلي هذا الصلاة اليوم لأجل كل من يسمعنا. لذلك أنا أيضا إذ أتسمعك بإيمانكم بالرب يسوع ومحبتكم نحو الجميع القديسين، لا أزال شاكرا لأجلكم، ذاكرا إياكم في صلواتي، كي يعطيكم إلى ربنا يسوع المسيح قبل مجد روح لحكمة والإعلان في معرفته، مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته، وما هو ذن مجد ميراثه في القديسين، وما هي عظمة قدرته للفائقة. نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شد قوته الذي عمله في المسيح، إذ أقام منا أموات وأجلس عن يمينه في السماويات، فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة، وكل اسم يسمى في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت أدمه، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة، التي هي جسده، من الذي يملأ لكل فيه. لكل؟ استح يا رب عيون قلوبنا لنعرف رجاء دعوتك، وعظمة قوتك فينا. آمين.
1: عندكم نية صلاة اكتبوها على موقعنا ومنصلي لأجلها على الهواء.

صلاة أمام الصليب. نسجد لك أيها المسيح ونباركك لأنك بصليبك المقدس خلصت العالم. على الصليب رأينا كم تحبنا، هناك حملت آلامنا وخطايانا. حين نحمل صلبانا الصغيرة، مرضى أو حزنة أو ظلمة، فحملها معنا وأعطى أن الوراء كل صليب سجل القيامة. آمين.

0: من أجمل صلوات العهد الجديد صلاة بولس لكي نعرف محبة المسيح. محبة لها عرض وطول وعمق وعلوان. بسبب هذا إحنا ركبتي لد أبي ربنا يسوع المسيح لززي منه تسم كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض. لك يعطيكم بحسب غن مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في لإنسان باطن ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم تصلون ومتسسون في لمحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو وتعرفوا محبة المسيح الفائقة لمعرفة لكي تمتلئوا الكل من الله والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نستكر بحسب القوة التي تعمل فينا لا لمجد سيرة كنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال دهر للدهور. آمين. ليحل المسيح بالإيمان في قلوبنا ولنمتلئ الكلمة لله. آمين.
1: عندكم نية صلاة اكتبوها على موقعنا ومننصلي لأجلها على الهواء.

0: هذه إذاعة الصلاة لكل قلب يبحث عن السلام.
1: بورسلي السجان ومع ذلك يصلي بفرح لأجل أخوته. صلاة تعلمنا الشكر في كل حالة. أشكر إلهي عند كل ذكري إياكم دائما في كل دعيتي، مقدمة لطلبت لأجل جميعكم بفرح بسبب مشاركتكم في الإنجيل من أول يوم إلى الآن. واثقة بهذا عينه أن الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل اليوم يسوع المسيح. كما يحق لي أن أستكر هذا من جهة جميعكم، لأني حافظكم في قلبي، في وسئي، وفي لمحامات عن الإنجيل وتثبيته. أنتم ليزين جميعكم شركائي في النعمة. فأنا لا شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح. وهذا أصلي أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تميزوا الأمور المتخالفة لكي تكونوا مخلصين وبالعسرة إلى يوم المسيح، مملوئين من ثمر البر الذي بيسوع المسيح لمجد الله وحمده. لتزدد محبتنا يا رب في المعرفة وفي كل فهم، وأكمل فينا العمل الصالح الذي بدأته. آمين. صلاة يسوع. نصلي الآن بهدوء مع كل نفس الصلاة القديمة البسيطة. ربي يسوع المسيح، يا ابن الله، ارحمني أنا الخاطئ. ربي يسوع المسيح، يا ابن الله، ارحمني أنا الخاطئ. ربي يسوع المسيح، يا ابن الله، ارحمني أنا الخاطئ. ربي يسوع المسيح، يا ابن الله، ارحمني. آمين.

والآن صلاة لأجل الحكمة والقوة والصبر. صلاة بولس لأهل كولوسي. من أجل ذلك نحن أيضا منذ يوم سمعنا لم نزل مصلين وطالبين لأجلكم أن تمتلئوا من معرفة مشيئته في كل حكمة وفهم روحي لتسلكوا كما يحق للرب في كل رضا، مستمرين في كل عمل صالح ونمين في معرفة له، متقوين بكل قوة بحسب قدرة مجده، لكل صبر وطول أنات بفرح شكرين لذزي أهلنا للشركة ميراث لقديسين فيه للنور، لذزي انقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا الملكوت بين محبته، لذزي لنا سيلة فداء بدنا غفران خطايا. املأنا يا رب من معرفة مشيئتك وقونا بكل قوة لكل صبر بفرح. آمين.

صلاة بداية اليوم. أيها رب إلهنا، نشكرك لأنك أيقظتنا اليوم أحياء وأعطيتنا نهارا جديدا. نقدم لك هذا اليوم بكل ما فيه، عملنا وطرقنا وكلامنا وأفكارنا. كن أنت في بدايته وفي نهايته. احفظ بيوتنا وأولادنا وأعطنا قلبها دقن أمام كل صعوبة. أنت عدنا فك راحتنا وأن ضعفنا فك قوتنا. وليك كل ما نعمله اليوم لمجد اسمك القدوس. آمين.

سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. إذاعة الصناعات.

الساعة الآن 12 ظهرا بتوقيت القدس في منتصف النهار، لنتوقف لحظة ونتذكر أن الله معنا. أنتم مع إذاعة الصلاة.

0: خلينا نسكت شوي ونخلي الترتيلة تحكي عنا.
1: اسمع يا رب ندائي، لأني بملء صوتي أدعوك، ارحمني واستجب لي. قلت اطلب وجهي، وجهك يا رب أطلب، لا تحجب وجهك عني، لا تطرد بغضب عبدك. فطالما كنت عوني لا ترفضني ولا تهجرني يا الله مخلصي. نائب وأمي قد تركاني، لكن الرب يتعهدني برعايته. علمني يا رب طريقك، وقدني في طريق مستقيمة لئلا يشمت بي أعدائي. لا تسلمني إلى مرام مضايقية، لأنه قد قام علي شهود زور ينفثون الظلمة في وجهي. غير أني قد آمنت فإن أرى جود الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب، تقوى وتشجع قلبك وانتظر الرب دائما. خلونا نرفع صلوات بسيطة لأجل أرضنا. خلونا ننادي على إلهنا يجي ويخلي إيده على الجرح في الطيب. أرسل القائد المئة، تعال يقول كلمة فيبرأ غلامي. قل كلمة، لأن أنا عندي سلطان أقول لهذا اذهب فيذهب، وأقول لهذا تعال تعال، ما يحتاج تجي بيتي. قل كلمة يا رب فيبرأ غلامي. خلونا هذا اليوم نطلب من أبونا يقول كلمة على الأرض، خليها ينطقها من خلالك، إنه هالأرض تنشفي باسمه وقدرته.

يمزق، العدو اجى يمزق يا رب. العدو اقترب، عندما اقترب إلي الأشرار أعداء مضايقية ليأكلوا لحمي عثروا وسقطوا يا رب. اعترهم يا رب، سقطهم كل من حاول يخرب أرضك بلدك. أرواح الشر، أرواح الشر مو عن الناس يا رب، لكن أرواح الشر، أرواح الظلمة في العالم الروحي يعثرون ويسقطون في اسم يسوع. مشورة الأشرار تخرب. نعلن هذا البلد واحد، نعلن هالأمة وحدة، نعلن الحب على هالبلد، نعلن السلطان. كلمة الله رح تنتشر، كلمة الله رح تنتشر، كلمة الله رح تنتشر، لأن الرب يقول بالأيام الأخيرة يكرز الإنجيل بكل مكان، بكل مكان، ثم يأتي المنتهى.

ارنم الرب قاعد يقول لي مزمور 8 انا وعدت وعد لما اطفال والرضع يسبحون انا قاعد اسس حمد. وانت قاعد يقول لي يا رب يعني شنو؟ قال لان الشيطان جاي يتكلم في العالم الروحي بالارض انه ماكو صليب وماكو حد نزل ولا احد صعد وانتم ميتين بخطاياكم. كل ما ترنمون بيت انا ابني ساف. طب شلون ساف؟ ابني ساف وترنمون وابني ساف ثاني، ترنمون وابني ساف ثالث، ابني امجاد، ابني قوه الله. ذكرني رؤيه 6 و8، رؤيه 6 و8 5 و8 اسف، ذكرني لما قال وانتم قاعد تصلون اكو بخور جاي يصعد، كل ما نصلون يطلع البخور. احيانا يجي يقول يجينا ابليس يقولنا هالكلمات، ايش راح يصير هالليله؟ يعني اكو فرق عن باقي الايام؟ هالليله اكو بخور جاي يصعد، بخور بخور بخور. الكتاب لما يقول لما البخور صعد صعد صعد صعد، الله اخذ اجى الملاك واخذ جمر من على المذبح وذب على المبخره، بعدين اشتعلت النار اكثر، اخذ البخور وقلب على الارض وصار زلازل وصار امور وصار رعود وصار بروق على الارض وصار تغيير بالارض. احنا نصلي وما نعرف ايش قاعد يصير، بس راح يجي يوم نوقف امام ربنا بالابديه راح يراونا بتفاصيل كثيره شلون رب كان يستخدم صلواتنا وطلباتنا. طلبة البار تقتدر كثيرا في فعله.

لا تخف لأني معك، لا تتلفت لأني لهيك. أديتك وأعنتك وعدتك بيمين بري إذا عالصنات.

الساعة الآن الواحدة بعد الظهر بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة.

0: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
1: إذاعة الصلاة، هنا نصلي معا في كل ساعة من النهار والليل.

مهما كان يومك لست وحدك، إذاعة الصلاة معك. أهلا فيكم من جديد على إذاعة الصلاة، خليكم معنا.

قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشفي أمراضنا من أجل اسمك. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشر.

صلي معنا إذاعة الصلاة، صوت الرجاء في كل ساعة. سمعنا ترتيلة من القلب، وهلق نكمل سواه.

الساعة الآن الثالثة بعد الظهر بتوقيت القدس، نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة. هذه إذاعة الصلاة لكل قلب يبحث عن السلام. بتقدروا تسمعونا بأي وقت على موقعنا راديو دوت سندروكوب دوت كوم.

شمويل يحوي سفرين، ملوك أيضا سفرين، أخبار أيام سفرين، عذراء نحمية طوبيان، يهودة أستير، أيوب، مزامير، أمثال، جامعان، نشد الأنشاد والحكمة وحكمة.

الساعة الآن 4 بعد الظهر بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة.

0: يا رب استمع صلاتي وأنصت بحقك إلى طلبتي، استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فأنه لن يتزكى أمامك كل حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل إلى الأرض حياتي، وأجلسني في ظلمات مثل الموتى منذ الدهر، وأجرى علي روحي واضطرب قلبي في داخلي. تذكرت الأيام القديمة، هذثت في كل أعمالك وتأملت في صنائع يدي، بسطت يدي إليك ونفسي لك كأرض لا تمطر. أسرع فاستجب لي يا رب، قد فنيت روحي، لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. اجعلني في الغداة مستمعا رحمتك، فأني عليك توكلت. عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها، فأني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب، فأني قد لجأت إليك. علمني أن أعمل مرضاتك، لأنك أنت إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة، من أجل اسمك يا رب تحييني. بعدلك تفرج من الحزن نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي، وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي، لأني أنا عبدك.
1: صلي معنا إذاعة الصلاة، صوت الرجاء في كل ساعة.

الساعة الآن 5 مساء بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة.

0: المجد لك يا إلهنا، المجد لك أيها الملك السماوي المعزي، روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل، كنز الصالحات ورازق الحياة، هلم واسكن فينا وطهرنا من كل دنس، وخلص أيها الصالح نفوسنا.
1: قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشف أمراضنا، من أجل اسمك يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، أمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهر أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة.

ربي بكل قلبي أحمدك وأحدث بجميع عجائبك، أفرح وأبتهج بك، أعزف أيها العلي لإسمك عند ارتداد أعدائي إلى الوراء، يعثرون ويبيدون من أمام وجهك حين حكمت لي وقضيت، جالسا على العرش ديانا عادلا، قمعت الأمم وأبدت الشرير، محوت اسمهم أبد الدهور، العدو قضي عليه خرابا للأبد، دمرت مدنا فاضمحل ذكرها، أما الرب فللأبد يجلس وقد وطد عرشه للقضاء، فهو يقضي للدنيا بالبر وبالاستقامة يدين الأمم، وليكن الرب حصنا للمظلوم، حصنا في زمن الضيق، فيتوكل عليك من يعرفون اسمك، لأنك يا رب لا تخذلوا ملتمسين.

آمين. يا رب استمع إلى صلاتي وأصغي بحقك إلى طلبتي، استجب لي بعدلك ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، لأنه لن يتزكى أمامك حي، لأن العدو قد اضطهد نفسي وأذل في الأرض حياتي وأجلسني في الظلمات مثل الموت الدهر، فضجرت روحي في داخلي واضطرب في قلبي. تذكرت أيام القدم وهذذت في كل أعمالك وبصنائع يديك تأملت، بسطت إليك يدي ونفسي لك كأرض لا تمطر. أسرع فاستجب لي يا رب قد فنيت روحي، لا تصرف وجهك عني فأشابه الهابطين في الجب. اجعلني في الغداة مستمعا لرحمتك فأني عليك توكلت، عرفني يا رب الطريق التي أسلك فيها فأني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب فأني قد لجأت إليك، علمني أن أعمل رضاك لأنك أنت هو إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة، من أجل اسمك يا رب تحييني، بعدلك تخرج من الحزن نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي وتهلك جميع الذين يحزنون نفسي، لأني أنا عبدك.

الساعة الآن 6:00 مساء بتوقيت القدس، مع المساء نضع يومنا بين يدي الله. أنتم مع إذاعة الصلاة.

الساعة الآن 7 مساء بتوقيت القدس، نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة.

صلي معنا إذاعة الصلاة صوت الرجاء في كل ساعة. عندكم نية صلاة اكتبوها على موقعنا ومنصلي لأجلها على الهواء.

المزمور السابع. يا رب إلهي عليك توكلت، خلصني من كل الذين يطردونني ونجني، لئلا يفترس كأسد نفسي هاشما إياها ولا منقذا. يا رب إلهي إن كنت قد فعلت هذا، إن وجد ظلم في يدي، إن كافأت مسالمي شرا وسلبت مضايقي.

وليجس إلى الأرض حياتي، وليحط إلى التراب مجدي سلاه. قم يا رب بغضبك، ارتفع على سخط مضايقي، وانتبه لي بالحق أوصيت. مجمع القبائل يحيط بك، فعد فوقها إلى العلا.

لينتهي شر الأشرار وثبت الصديق، فإن فاحص القلوب والكلى الله البار.

الله قاض عادل وإله يسخط في كل يوم إن لم يرجع يحدد سيفه مد قوسه وهيأها وسدد نحوه إله الموت يجعل سهامه ملتهبة هو ذا يمخض بالإثم حمل تعبا وولد كذبا كرى جبا وحفرة فسقط في الهوة التي صنع يرجع تعبه على رأسه وعلى هامته يهبط ظلمته أحمد الرب حسب بره وأرنم لاسم الرب العلي.

الساعة الآن 8 ليلا بتوقيت القدس، نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة.

الساعة الآن 9 ليلا بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة. صلي معنا. إذاعة الصلاة، صوت الرجاء في كل ساعة. إذاعة الصلاة موجودة كمان على تيوني إن وعلى تطبيقات البودكاست.

هذه إذاعة الصلاة لكل قلب يبحث عن السلام. أهلا فيكم من جديد على إذاعة الصلاة، خليكم معنا.

الو، مارو اسمو تيرو ابران مبشو يسللو يا جاب تشي سنجي فبران مافر هف او ان هيفول شوف هي جنب كاهين هنهري خندب هللو يا ناتشي

إجين تبلا وسلل ناتشي سنير مرفشخن وقال إبقى شو شمو أنجني أثقو

هانسي فين روس نافت كيخن نون ابجن اير نو اتشي ام بشيش خنس نوسل نم هانسو هي خني لان ابجن صن هنا

الساعة الآن 11 ليلا بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة.

الساعة الآن 12 منتصف الليل بتوقيت القدس في هدوء الليل. الله ساهر علينا. أنتم مع إذاعة الصلاة.

باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.

الساعة الآن 1:00 بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة.

قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الذي لا يموت ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر خطايانا، يا سيد تجاوز عن سيئاتنا، يا قدوس اطلع واشف أمراضنا من أجل اسمك. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. المجد للآب والابن والروح القدس، الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشر.

الساعة الآن الثانية بعد منتصف الليل بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا إلى الله في هذه الساعة. أنتم مع إذاعة الصلاة.

إذا لساتكم منضمين لعنا أهلا وسهلا، هونوا منصليين ومنرتلن على مدار الساعة.

صمويل يحوي سفرين، ملوك أيضا سفرين، أخبار أيام سفرين، عذراء نحامية طوبيان، يهودة أستير أيوب مزامير أمثال جامعان، نشد الأنشاد والحكمة وحكمة.

الساعه الان 3 بعد منتصف الليل بتوقيت القدس. نرفع قلوبنا الى الله في هذه الساعه. انتم مع اذاعه الصلاه.